لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصواب ذاك اللي هو سمونا الصواب لورس الفن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام.

الإيمان والإكرام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، وسلم الله تبارك وتعالى عن كل سبت رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.